0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: خلق. ها تتبع. خلق. جيني لك عاد تجيب لي عقو. ها قال لنا عق عق هذا بني كو تجري عقو. عقو. ها.
0: خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من خلق الإنسان من خلق.
1: علق خلق بلو خطا دي هكوتو بني خلق جينا دي من علق. عيب تامو خلق. خلق خلق الإنسان من علق.
0: خلق الإنسان من علق. اقرأ.